مارا نما خمبرخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع شلاما إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبرخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع